0: صح
1: وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح وألف صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح